من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا، وأسعد بلقائكم. أنا حكمت رفاعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. قد استمعنا إلى بداية بثنا قراءة القرآن الكريم فيما تتواصل البرامج بتقديم نشرة الأنباء، وكذلك سوف نقدم لكم المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة والموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرز و4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في التطبيق RRI Digital. بصوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين بأن التعاون الدفاعي بين إندونيسيا وفرنسا يشهد نموا متواصلا ويشمل مجالات عديدة، ولا يقتصر هذا التعاون على شراء أنظمة الأسلحة الرئيسية فحسب، بل يشمل أيضا التدريب العسكري والتعليم وبناء قدرات الأفراد. وقد أدلى شفري بهذا التصريح عقب استقباله وزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوترين في مقر وزارة الدفاع بجاكرتا يوم الأربعاء 23 من سبتمبر. وأوضح شفري أن هذا اللقاء شكل أيضا أول حوار وزاري دفاعي سنوي بين إندونيسيا وفرنسا، والذي من المتوقع أن يعزز التنسيق الدفاعي بين البلدين. نأمل أن يشكل هذا اللقاء دفعة حاسمة في تعزيز التعاون الدفاعي، فضلا عن تعزيز التعاون بين الشعبين الإندونيسي والفرنسي. ويتجلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين إندونيسيا وفرنسا في عدد من أوجه التعاون الملموسة في مجال الدفاع الجوي. تسلمت إندونيسيا طائرات مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، وفي الوقت نفسه في قطاع الدفاع البحري تتعاون شركة بال إندونيسيا مع مجموعة نيفال جروب الفرنسية في بناء غواصة سكاربين في سورابيا. علاوة على ذلك، تخطط إندونيسيا وفرنسا لإجراء مناورات غارودا غايري المشتركة في فرنسا في نوفمبر 2026. كما يواصل البلدان تبادل الضباط لأغراض التعليم والتدريب لتعزيز العلاقة المؤسسية والمهنية بين القوات المسلحة في البلدين. وصلوا تقديم الأخبار. شجع وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو يوم الأربعاء 23 من سبتمبر على تعزيز الشراكة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وآسيان وتحالف المحيط الهادي لتحقيق تعاون ملموس يعود بالنفع على المجتمع. وقد أدلى بهذا التصريح خلال الاجتماع الوزاري التاسع لرابطة دول جنوب شرق آسيا وتحالف المحيط الهادي على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. أوقد الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين المنطقتين في عدة قطاعات تشمل التعليم والسياحة والتحول الرقمي وتطوير المدن الذكية. ووفقا لسوغيونو، يمكن أن يمثل التعاون في مجال المدن الذكية فرصة لترجمة الترابط بين آسيان وتحالف المحيط الهادي إلى تعاون أكثر واقعية. وكان سوغيونو على ضرورة أن تحقق الشراكة بين المنطقتين في نهاية المطاف فوائد ملموسة وأن تطيح فرصا جديدة للمجتمع.
1: Pertemuan tersebut membahas bagaimana kemitraan kedua kawasan.
0: ناقش الاجتماع كيفية مواصلة تعزيز الشراكة بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة للمجتمع مثل التعاون في مجالات التعليم والسياحة والتحول الرقمي والمدن الذكية.
2: في عام 2025 أطلقت آسيان وتحالف المحيط الهادي مبادرة التعليم الإلكتروني للسياحة لتشجيع الحوار حول السياحة المستدامة، وتطيح الشراكة بين دول آسيان وأربع دول أعضاء في تحالف المحيط الهادي تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو فرصا لتعزيز النمو الاقتصادي والروابط بين شعوب المنطقتين.
0: النبو الأخير من هذه النشرة، صرح وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بريان يوليارتا يوم الأربعاء 23 من سبتمبر بأن الرئيس برابو سوبيانتو قد طلب إعداد برنامج التعليم المجاني في الجامعات الحكومية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مراحل التنفيذ والقدرات المالية للبلاد. وأوضح بريان في بيان ألقاه في القصر الرئاسي بجاكرتا أن الحكومة ناقشت عدة خيارات لتنفيذ هذا التوجيه، وقد أجريت الحسابات من خلال دراسة مختلفة مكونات تمويل التعليم العالي بما في ذلك الرسوم الدراسية الموحدة ورسوم التطوير المؤسسي للممارسات المستقلة ومصادر الإيرادات الأخرى في الجامعات الحكومية، وأعرب عن أمله في أن يطبق برنامج التعليم المجاني في الجامعات الحكومية في إندونيسيا قريبا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها مستمعي صوت إندونيسيا، نبدأ هذه الرحلة الموسيقية بالتعاون يجمع صوتين من جيل الموسيقى الشاب في إندونيسيا، ريسكي فيبيان وزيفا ماغنوليا. صدرت أغنية ترلوكيس إندا رسميا في 9 يوليو 2021 تحت رعاية RFES Music و Universal Music إندونيسيا. كتب كلمات الأغنية ريسكي فيبيان بينما تولى بيرالدي داين الإنتاج. تروي أغنية ترلوكيس إندا قصة بسيطة لكنها مؤثرة عن لقاء تحول لاحقا إلى حب. تمزج الأغنية بين نغمات البوب المبهجة ولمسات من موسيقى الريزم أند بلوز وتوزيع موسيقى رائع، بينما يضفي صوت ريسكي وزيفا حيوية على الأغنية كثنائي. إذن لما يستمتع بجمال الوقوع في الحب، إليكم أغنية ترلوكيس إندا لريسكي فيبيان وزيفا ماغنوليا. هيا بنا نستمع معاً.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمات الحكمة لهذا اليوم. قال لوخت بن سارپانجايتان: الانضباط هو رأس المال الأساسي لكي يصبح إنسان بطلا، والبطل من دون انضباط لا يساوي شيئا. لوخت بن سارپانجايتان هو جنرال متقاعد من القوات المسلحة الإندونيسية، ويعد من الشخصيات البارزة في الحكومة الإندونيسية، وقد شغل سابقا منصب السفير ووزير الصناعة والتجارة ووزيرا منسقا في عدد من المجالات الاستراتيجية منذ عهد رئيس جوكو ويدودو. وفي عهد رئيس برابوغو كلف لوخت بن سارپانجايتان برئاسة المجلس الاقتصادي الوطني، وقد طلع بدور مهم بتنسيق عدد من المشاريع الوطنية، من المشروع القطار فاقي السرعة إلى جانب جهود التحول نحو الطاقة الخضراء.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفية والمعلومات في راحة يدك.
1: حسناً أيها المستمعون الأوفياء، لدينا أخبار من قطاع السيارات الوطني. بحسب وكالة أنباء أنترا، افتتح معرض أوتوميكانيكا جاكرتا 2026، المعرض الدولي لمكونات السيارات وخدمة ما بعد البيع رسمياً لأول مرة في إندونيسيا يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في مركز نوسانتارا الدولي للمؤتمرات والمعارض أي نايس بيك 2 في تانغرانغ ببنتن. وصرح النائب وزير الصناعة فيصل رزا بأن المعرض يظهر تغير مكان إندونيسيا في نظر صناعة السيارات العالمية، فبعد أن كانت تعتبر سابقا مجرد سوق، باتت تنظر إليها بشكل متزايد كقاعدة إنتاجية وشريك في سلسلة توريد ومركز إقليمي للاستثمار. ومن منظور صناعي، من المتوقع أن ينمو إنتاج السيارات المحلي في عام 2026 بنسبة 13.4% سنوياً ليصل إلى حوالي 860 ألف وحدة. وفي الوقت نفسه تعد إندونيسيا ثالث أكبر سوق للدراجات النارية في العالم، حيث من المتوقع أن تصل مبيعاتها المحلية إلى 4.3 مليون وحدة بحلول عام 2026. ويستمر معرض أوتوميكانيكا جاكرتا حتى 27 سبتمبر بمشاركة 339 عارضا من إندونيسيا وخارجها. ويعرض هذا المعرض منتجات وتقنيات في قطاعات المكونات وقطاع الغيار ومعدات الورش وخدمات السيارات، كما يتيح فرصا للتجارة والشراكات والتعاون بين الشركة العاملة في هذا القطاع على الصعيدين الوطني والدولي. Voice of Indonesia. مع RRI ديجيتال كل إندونيسيا بين يديكم. استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاستات ملهمة وتابعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفاعلوا وشاركوا وعيشوا نبض إندونيسيا. الريجيتال تجربة إذاعية عصرية في جيبكم، حملوه الآن من جوجل بلاي وإب ستار. بعد ذلك ننتقل إلى صوت كيشا ليفرونكا المميز مع أغنية جدي كاسيكو ساجا. تحت هذه الأغنية مكانة خاصة في مسيرة كيسكا الفنية، إذ كانت أول أغنية منفردة لها والتي صدرت في 31 يوليو 2020 من إنتاج شركة Universal Music Indonesia. كتب الأغنية وأنتجها بيمبي نور، وتتميز بطابع موسيقى البوب الخفيف وتروي قصة شخص يبدأ في إدراك حبه لشخص كان يعتبره في السابق مجرد صديق. من المثير للاهتمام أن جو هذه الأغنية يبدو أكثر إشراقاً بكثير من الأغاني الحزينة التي ارتبطت باسم كيسا. تتحدث كلماتها عن شجاعة التعبير عن المشاعر وتحويل العلاقات من مجرد صداقة إلى حب. بإيقاعها المبعم بالحيوية ولحنها الجذاب، تعد أغنية جديدة كاسيكو ساجا الخيار الأمثال لمرافقتكم إذا كنتم تنتظرون من أحدهم أن يفصح عن مشاعرهم. إليكم أغنية للمطربة كيسا ليفرونكا تحت الموضوع جديك كاسيكو ساجا، استماعا سعيدا.

أيها المستمعون الأعزاء، حان الوقت للاستمتاع. أعمال يجمع ستيفان باساريبو وبريسيا جودي في أغنية Ternyata Hanya Kamu، وصدرت هذه الأغنية في 25 مارس 2022، وهي ثمرة تعاون بين استوديوهات موسيقى ويونيفرسال موسيك إندونيسيا. لحنها دافيد نوح، بينما شارك في كتابة كلماتها دافيد ألبار وستيفان باساريبو وبريسا جودي. تروي أغنية Ternyata Hanya Kamu قصة شخصين افترقا ثم أدركا أن مشاعرهما ما زالت قائمة. في الواقع هذه الأغنية جزء من مسلسل قصير على الإنترنت يحمل نفس الاسم. وقد أوضح ستيفان أن أسلوب بريسيا جودي الغنائي كان مناسبا تماما لهذه الأغنية، بينما أشارت جودي إلى قوة صوت ستيفان كأحد الأسباب التي جعلت هذا التعاون مميزا للغاية. لكن ما يؤمن بأن المرأة قد يبتعد كثيرا، ولكنه في النهاية يعود إلى حيث ينتمي قلبه. إليكم ستيفان باساريبو وبريسيا جودي بالأغنية Ternyata Hanya Kamu. هيا بنا نستمع معاً.

Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah Liradiyul Jumhuriyatil Indonesia Tuqaddim lakumul idha'a Baramijaha Bitis akhidmatin lughawiyya Wahia Al-Ingliziyah Wal-Faransiyah Wal-Albaniyah Wal-Hulandiyah Wal-Isbaniyah Wal-Arabiyah Wal-Siniyah Wal-Yabaniyah Wal-Indonesiyah Bishaklin yawmiyin yatimu Bathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRI Digital ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم

0: Voice of Indonesia, Min Indonesia, Ilal Alam. مستمعي صوت إندونيسيا الأعزاء، يسعدني كثيرا أن أعود لألاقيكم أنا دانيا رشاد في فقرة المنوعات الإندونيسية. شكرا لأنكم ما زلتم تصاحبوننا في بثنا باللغة العربية. وفي حلقة اليوم نقترب أكثر من حياة المزارعين ومن قصة الزراعة في إندونيسيا. ففي 24 من سبتمبر من كل عام تهيئ إندونيسيا يوم المزارعين الوطني، وهو يوم يرتبط بذكرى صدور القانون رقم 5 لعام 1960 بشأن المبادئ الأساسية للقانون الزراعي، وذلك في عهد الرئيس سوكارنو. وقد شكل هذا القانون منعطفا مهما في تطور النظام الزراعي الوطني من خلال إرساء مبدأ الوظيفة الاجتماعية للأرض وربط استخدامها بمصلحة الشعب ورفاهه. أعزائنا المستمعين، إذا نظرنا إلى الزراعة الإندونيسية فسنجد قصة من الصمود والاستمرار. فقد نجحت إندونيسيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ثم تكرر هذا الإنجاز في عام 2008. وفي أعوام لاحقة منها 2017 و2019 و2020 واستمر هذا الزخم مع الارتفاع الملحوظ في الإنتاج خلال عامي 2025 و2026. ولعل الألفت للنظر أن هذا القطاع أظهر قدرة على الصمود حتى في أصعب الظروف، فخلال جائحة كوفيد-19 وفي وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يواجه صدمة كبيرة، واصل قطاع الزراعة الإندونيسي نموه بنسبة 2.20%. واليوم يرتبط مستقبل الزراعة أيضا بجيل جديد من المزارعين، فهناك أكثر من 28 مليون أسرة زراعية، إلى جانب نحو 6.18 مليون مزارعين من جيل الشباب، مما يظهر أن الزراعة لا ترتبط بالماضي فقط بل تتجه أيضا نحو المستقبل. مع دخول عام 2026 تشير تقديرات هيئة الإحصاء الإندونيسية إلى أن إنتاج الأرز للاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس يقدر بنحو 25.28 مليون طن، وفي حين يتوقع أن يبلغ إنتاج الأرز غير المكشر نحو 43.89 مليون طن. ولدعم هذا المسار تتواصل جهود تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال تحسين الري وتوسيع استخدام المضخات واستغلال الأراضي الرطبة والتوسع في المقننة الزراعية، إلى جانب تعزيز إنتاج المحاصيل الغذائية. وفي تطور حديث، وفي 22 من سبتمبر 2026 وافق مجلس النواب الإندونيسي على تحويل مشروع قانون إصلاح النظام الزراعي إلى قانون، ويهدف هذا الإطار القانوني وفقا لما أعلنه مجلس النواب إلى تعزيز الأسس القانونية للإصلاح الزراعي والمساهمة في حل النزاعات المتعلقة بالأراضي ومعالجة التفاوت في حيازتها وملكيتها. وربما هنا تكمن رسالة يوم المزارعين الوطني، فالزراعة ليست مجرد أرقام عن الإنتاج والمحاصيل، بل هي أيضا أرض وإنسان وغذاء ومستقبل نريد أن يكون أكثر استدامة وأمانا للأجيال القادمة. مستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لكم على صحبتكم وحسن استماعكم. كان معكم أخكم دانيال، ونلتقي مجددا في حلقة قادمة. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
2: والآن دعونا نعود بالزمن إلى إحدى العصور الذهبية لموسيقى البوب الإندونيسية في العقد الأول من الألفية الثانية. إليكم كاريسماتي مع أغنية تاك لكان أوليه واكتو أي لا يزول مع الزمان، وهي أغنية من ألبوم يحمل نفس الاسم صدر في 22 من مايو 2008 تحت علامة ناغاسوارا. تجسد هذه الأغنية أسلوب كاريسماتي المميز وموسيقى بوب ذات لحن مؤثر وكلمات قوية تتحدث عن مشاعر تبقى حتى بعد انتهاء العلاقة. تصف أغنية تاك لكان أوليه واكتو شخصا ما زال يحمل الحب في قلبه حتى وإن لم يعد من يحب بجانبه. قد يمر زمان وقد تأتي وتذهب العديد من قصص الحب، لكن بعض المشاعر لا تمحى بسهولة. هذه الأغنية هي ما يجعل تاك لكان أوليه واكتو ليس مجرد عنوان بل تصويرا للحب يبقى راسخا في الذاكرة. لمستمعي إذا صوت إندونيسيا الذين يبحثون عن ذكريات موسيقى البوب الإندونيسية من ألفية الجديدة، إليكم أغنية كاريسماتي بعنوان تاك لكان أوليه واكتو. هيا بنا نستمع معاً.

0: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين، كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: هل تبحثون عن مصدر يجمع بين السرعة والدقة والمهنية؟ الإجابة هي rri.co.id، أحدث أخبار إندونيسيا والعالم، وبث مباشر لصوت إندونيسيا وجميع محطات RRI في مكان واحد. rri.co.id، نافذتكم إلى إندونيسيا وإلى العالم.
2: أيها المستمعون الأعزاء، حيثما كنتم نلتقي مجددا في برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، الذي يعرفكم بمفردات اللغة الإندونيسية وللتحدث بها بشكل جيد. يعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين إذاعة الصوت إندونيسيا، محطة البث الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا، وهيئة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
3: دي بيما،
2: أي في بيما. سنستمع فيما يلي إلى حوار بعنوان
3: بولهكا،
2: ويعني هل يمكن. يدور الحوار بين كريس، وهو مدون الفيديو من أستراليا وأحد سكان بيما، الذي يمتلك مبنى تقليديا في قرية ماريا السياحية الواقعة في منطقة بيما. بعد مشاهدة سباق الخيل، زار كريس قرية ماريا السياحية ليرى المباني التقليدية، وهناك طلب الإذن من صاحب المبنى للدخول إليه. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
4: Unik sekali rumah ini.
5: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
4: Bolehkah saya masuk?
5: Boleh. Mari, silakan.
2: بعد استماعنا إلى الحوار، سنقدم لكم مفردات متعلقة بموضوع اليوم.
3: بولهكا،
2: ويعني هل يمكن. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
3: بولهكا،
2: التي تعني هل يمكن.
3: سايا،
2: التي تعني أنا.
3: Masuk,
2: التي تعني أدخل.
3: Bolehkah saya masuk,
2: التي تعني هل يمكنني الدخول.
3: Unik,
2: التي تعني فريد.
3: Bangunan,
2: التي تعني مبنى.
3: Objek wisata,
2: والتي تعني معلم سياحي. في سالف الحوار سمعتم الجملة
3: بولهكا سايا ماسوك،
2: والتي تعني هل يمكنني الدخول. في هذه الجملة توجد كلمة
3: بولهكا،
2: وتعني هل يمكن، وهي تستخدم كأداة سؤال لطلب الإذن. للتعبير عن طلب الإذن تأتي كلمة
3: بولهكا Bolehkah?
2: Ay hal yumkin matbu'atan bi ibaratin tadulu 'ala nashati alladhi sayatimmu al-qiyam bih. Fi hadhihi al-jumla ta'ti kalimatu
3: bolehkah? Bolehkah?
2: Ay hal yumkin matbu'atan bi ibarati
3: boleh. Saya masuk. Saya masuk.
2: Ay ana adkhul. Jumlatu
3: bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk?
2: Wallati ta'ni hal yumkinuni ad-dukhul tu'abbir 'an talab al-idhni bid-dukhul ila al-mabna. Amsilatun ukhra wal an da'awna nastami' ila amsilatin ukhra li istikhdami kalimati
3: bolehkah. Bolehkah?
2: Bi makna hal yumkin li ta'bir 'an talab al-idhni fi jumalin ukhra.
3: Bolehkah kami datang ke perayaan itu? Bolehkah kami datang ke perayaan itu?
2: Wa ta'ni hal yumkinuna al-hudur ila al-ihtifal.
3: Bolehkah saya duduk di kursi ini? Bolehkah saya duduk di kursi ini?
2: Ai hal yumkinuni al-julus ala hadzal kursi. تعد قرية ماريا إحدى القرى السياحية الواقعة في منطقة واو بمقاطعة بيما في إقليم نوسا تنغارا الغربية. في هذه القرية السياحية توجد منازل تقليدية تسمى أومالينغي. في لغة مابوجو تعني أومالينغي المنزل ذو السقف العالي والمخروطي. في الماضي كانت هذه المنازل تستخدم كمساكن وأماكن لتخزين المنتجات الزراعية. قبل إنهاء حلقة اليوم من برنامجنا الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع مرة أخرى إلى الحوار للتوضيح.
4: Unik sekali rumah ini.
5: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
4: Bolehkah saya masuk?
5: Boleh. Mari, silakan.
2: Ayuhal mustami'un al-kiram ila huna nunhi halakat al-yawm min hayya bina nata'allamu lugha al-Indonesia ma'a hiwarin bi'unwan.
3: Bolehkah? Bolehkah?
2: Wallati ta'ni hal yumkin. نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم ممن يرغبون في التعرف على اللغة الإندونيسية بشكل أعمق. أنا دانيال وزميلتي
3: رانوف.
2: سنلتقي مرة أخرى بموضوع جديد. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.
3: Sampai jumpa.
6: Voice of Indonesia.
0: أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الفتان الإندونيسي وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى بانتاي بانجان أو الساحل الطويل في بنكولو فابقوا معنا متمنى لكم لحظات سعيدة. أعزائنا المستمعين من الممكن أن تكون بنكولو إحدى وجهاتكم السياحية تضم هذه المقاطعة الواقعة في جزيرة سومطرة العديد من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام التي يمكنكم استكشافها وواحدة من الأكثر شعبية هو شاتي بانجان ويتمتع هذا الشاتي الذي بقصده العديد من السياح المحليين والأجانب بإطلالات خلابة على الرمال البيضاء والأمواج المتلاطمة. الموقع استراتيجي للغاية حيث تبلغ المسافة حوالي 3 كيلومترات من مدة السفر حوالي 15 دقيقة.

أيها المستمعون، كما يوحي الاسم يتمتع شاتي بانجان بساحل رمالي أبيض يمتد حتى 7 كيلومترات. لا يحتوي هذا النشاط على شعاب برجانية، لذا يمكن أن يصل عرض الشاتي إلى 500 متر عند انخفاض المد. للدخول إلى هذا الشاطئ ما عليكم سوى دفع تذكرة وقوف السيارة. عند دخول شاطئ بانجان ستشاهدون صفوفا من أشجار الصنبور، ومما يجعل شاطئ بانجان ببنغولو مختلفا من الشواطئ بشكل عام، ولا تتوهي من عليه عادة أشجار جوز الهند أو النخيل.

أيها المستمعون الأعزاء، يتمتع الساحل الطويل أو ساحل بانجان بمياه وأمواج هادئة، لذا فإن هذا الشاطئ آمن لأولئك منكم الذين يرغبون في السباحة وركوب الأمواج واللعب في الماء وصيد الأسماك. الرمال البيضاء ناعمة للغاية، مما يجعلها مناسبة للركض أو المشي الصباحي المنعش، ويعد هذا الشاطئ أيضا خيارا مناسبا للاسترخاء أو الاستمتاع بجمال غروب الشمس. يشتهر شاطئ بانجان كموقع للتخييم ليلا، ولكن بالنسبة إليك منكم الذين يرغبون في المبيت ليلا، هناك أيضا فنادق أو منازل ريفية متاحة هناك. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج لفتان الإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقات أخرى.

0: Voice of Indonesia.
1: Marhaban bikum mustami'in al-ahibba. Yus'iduni an urahiba bikum maratan ukhra fi halkatina al-yawm min barnamajina al-idha'i munawwa'atil ugani. Wa fi hadhihi al-marra sa'uqaddimu lakum ugniyah li Hadi Yunus. Hadi Sulaiman, awil ma'ruf bi Hadi Yunus, huwa mumassil wa mugni andonisi. Ishtahara ismuhu 'ala nitaqin wasi'in ka ahadil mutribin fi firqah kahitna al-musiqiyah. Wa ma'a dhalika fa huwa aydan mugni munfarid, antajal 'adida min al-albumatin najihah, ihdaha ugniya suratku allati ta'ni risalati al-warida fil album alladhi yahmilu nafsa al-ism alladhi sadar 'am 1995. وتحكي هذه الأغنية التي ألفها يوفي ويديانتو قصة انتهاء علاقة بين حبيبين لافتراق الآراء والمسار، ولذلك أرسل رسالة إلى حبيبته ليعلن ما في قلبه. أيها المستمعون، إليكم أغنية سورتكو بمعنى رسالتي لهادي يونس، استماعا سعيدا.

أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام، حيثما كنتم لقد قضينا ساعة كاملة معا في بث برنامج صوت إندونيسيا، وإلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي، وشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا. فابقوا معنا دوما بالاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3.325 كيلوهيرز و 4.755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في التطبيق RRI Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia أو على حسابنا إنستغرام @voi_official، كما يمكنكم أيضا تصل بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voilistener@gmail.com.